سامعين تويسو صوفي تريشي وتارن بيت مبني سلسلة وار بروجرام صوفي صدا بوزان ازوك بروجرام اوس وادي هندس معروف صوفي شعر شاه رحمت الله شاه عبد الرحيم صفاپوري رحمت الله علیه متعلق تحرير عبد الرشید غمگین راوی فیاض احمد فیاض تو رفت آرا یہ آکاش وانی سری نگر ہے صبح کے 10:30 ہوئے ہیں پیام صبح کی نشریات

0: आज को बहुत जरूरी प्रोग्राम लेके जाकर हुसैन थारी हिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम हमने आर्काइव्स ते अजमत कुरान का टॉपिक ऊपर गलबात करी है या गलबात रिकॉर्ड की है। मरहूम मुफ्ती फैजुल वहीद साहब की आवाज है। नात शरीफ पेश करेंगा मुफ्ती मुश्ताक अहमद निजामी साहब और हमारे कुल आर्काइव्स ते एक मुशायरों भी है जिसकी मेजबानी और सदारत जड़ी है वह मोहम्मद अदरीस शाद साहब ने की है। यो मुशायरों भी 18 मई 2015 ना रिकॉर्ड की होगी तो यो भी हमने आर्काइव्स ते कढ़ी है। प्रोग्राम का शुरू में अजमत कुरान के बारे में गलबात सुन लिया।
1: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قرآن الكريم دو آيات من دو بکری بکری جگہ تلاوت کی ایک خاص مضمون اور ایک خاص قرآن کریم و تصور سامنے لیان واسطے قرآن کریم نے انسانیت پر سب سے بڑا احسان یو کیو اور پروردگار نے قرآن ذکری ہے کہ انسان نے اس کو مرنو یاد کرائے، انسان نے اس کی قبر یاد کروائی، انسان نے محشر و میدان یاد کرائے، اللہ کی عدالت یاد کروائے اور اس عدالت کو ایسے نقشے کیو ایسے منظر پیش کیو کہ ہر انسان میں ایسا لگے جس طرح وہ واقع ہے اس طرح خدا کی عدالت میں. قرآن کریم نے اس طرح عالم میں برزخ نہ جس طرح عالم میں قبر کا اس نے بیان کیو اس طرح پیش کیو کہ ہر شخص میں اس طرح لگے جس طرح وہ قبر میں موت نہ بیان کیو ایسے محسوس ہر آدمی نہ کہ اسی ویلے میری موت آ رہی ہے واقع ہوں مر رہے ہوں بے بس ہوں خدا کی طاقت کے سامنے اور لاچار ہوں مجبور ہو گئے اس کی طاقت میں مان رہے ہوں اور اس کی طاقت میں تسلیم کرتا ہوں اپنی جان اس کے حوالے کر رہے ہوں. یہ